ثانية خط ثانية خمس ثانية أنتي في لبالة فلين قاس بالة فلين قاس هنا خمس ثانية خط ثانية خمس ثانية خط ثانية فلين قاس.